0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل

عشرة بعت لهم كسر. أسهرت طول ثلاث دور ولا لك شي آخر ولا لك شي آخر يا ليلتي ليل أسهرت طول

وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

0: الصغير.
1: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدنيا. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبا للعاشقين ذنوب أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

صاحبي طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا، يسعد صباحكم.

طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. هالطقس يلي رح يبقى هيك لغاية صباح بكرة الثلاثة لما بيعود إلى الاستقرار، ومن ثم ابتداء من فجر الخميس هناك منخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا سيقترب تدريجيا إلى لبنان وبيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وبيحمل معه أمطار غزيرة ورياح ناشطة وبيستمر تأثيره لغاية نهاية الأسبوع. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس التنين غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. تنخفض الدرجة قليلا لتعود إلى معدلات الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة بتشتد أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية وبتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. هالموجة رح تمرق بسرعة لأنه من المفترض أن يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا لل 29 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 15 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 19 ولغاية 30 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية شمالية إلى شمالية ليلا سرعة بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80.

إذن طقس متقلب يبدأ معه الأسبوع مع بعض الأمطار المتفرقة، إنما درجات حرارة مستقرة. المنخفض الجوي الجدي يبدأ اعتبارا من نهار الخميس وبيبقى لغاية نهاية الأسبوع، والله أعلم.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 12 من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

المتفجرات تجدد المطالب بتفكيك بنية الحزب، توقعات مفاجئة بتحريك أمريكي لاتفاق الإطار، تواصل القصف جنوبا وبلدية ياطر تحذر، وترقب لمفاوضات تامبا. هل تعود الخدمة الإلزامية في الجيش اللبناني؟ بري سلاحنا الوحدة الوطنية والتواصل مستمر مع عون وسلام.

أطفال في جنوب لبنان يعرفون قراهم من الصور. أي ذاكرة تتكون لديهم؟ الرئاسة اللبنانية ورئيس الحكومة والخارجية اللبنانية يريدون استهداف مطار الرياض. انتهاك سافر للقانون الدولي. تصاعد الشبهة في مخططات الحزب الداخلية ورفض أمريكي قاطع لأي بديل أوروبي من اليونيفل. السفارة الأمريكية في بيروت نشكر الجهود المبذولة لتسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان وواشنطن. عقد على صدور قانون إنشائها محافظة كسروان بين الروتين الإداري والمذهبية. سمير جعجع: حادف الظهر البيدر هي الأخطر منذ سنوات، وعلى الدولة اتخاذ موقف حازم.

الإعلام الجديد في لبنان، هل الهيئة الوطنية تتمتع باستقلالية؟ طهران تصف رد واشنطن على اقتراحها بأنه غير كاف، والتصعيد مستمر في هرمز. ميليشيا الحوثي تستهدف مطار الدمام، وإصابات بهجوم جديد على مطار الرياض. بغداد تستضيف الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي. إدانات عربية ودولية للاستهداف الإرهابي الحوثي على مطارات مدنية في المملكة السعودية.

المنطقة على موعد مع أحرار إيران بعد تصدع النظام. قصف مطار الرياض يجبر وزيرة الاقتصاد الألمانية على إرجاء مغادرتها. فريق أمريكي إلى غزة لتحديد مواقع تسليم سلاح حماس.

وفي النهار. كتب فارس خشان: الحوثيون يتفاعلون مع الضغط الإيراني، ولبنان يتلقى تحذيرات جدية. وكتبت روزانا بومنصف: هل يهدر لبنان الفرصة المتاحة لاستعادة الدولة؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: اليمن للسعودية، هذه معادلاتنا. استشهاد عسكري متقاعد في قطر، والبلدية تدعو الأهالي إلى الحذر من غدر العدو. التفرغ في الجامعة اللبنانية يراوح مكانه، والإضراب مستمر. حافة الهاوية وصل إليها الحزب القومي السوري الاجتماعي. النائب حسن فضل الله: برنامج الإيواء سينفذ، ولسنا معنيين بالاستنفار الأمريكي. عون يرحب برفع القيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، مؤشر إلى ثقة بإجراءات الدولة. في بلدية بيروت التخمينات بسمنة وبزيت. كيف ستعمل البعثة الأوروبية الأمنية والعسكرية في حال تمت الموافقة عليها في جنوب لبنان؟ أزمة المحروقات تشرع المجازر في الغابات. حسم ملف السفارة العراقية. السفير الجديد محمد رضا الحسين وصل إلى بيروت، وسيقدم هذا الأسبوع أوراق اعتماده. القوات تطلب فتح مزراب المهجرين على حساب وزارة الصحة. 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح جراء استهداف مطار الملك خالد في الرياض. السعودية توجه بالتحشيد للمعركة، مفاوضات تسليم تعز تتعثر. تغيير رئاسة البرلمان في ليبيا، مسار تكريس المحاصصة يتقدم. صنعاء: مبدأ المعاملة بالمثل هو الذي يحدد طبيعة الرد على السعودية. يهاجم النرويج لعدم منحه جائزة نوبل للسلام، وصمة عار لا تمحى. إصابات خطيرة لطلاب فرنسا تثير الجدل حول عنف الشرطة. بوتين يبلغ ترامب بتعثر مفاوضات السلام مع أوكرانيا وسط تصعيد عسكري متبادل. الإعلام العبري: واشنطن طلبت من إسرائيل شن هجوم مستقل على إيران. ترامب يشن هجوما عنيفا على زيلينسكي، حان الوقت لتحصل أوكرانيا على رئيس جديد. إريتريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة بحق إثيوبيا وتحذر من الحرب. إيران قادرة على تصنيع الأسلحة وإعادة ملء مخزوناتها رغم الضربات. بعد دعوة ترامب إلى إقالته، برلين تجدد دعمها لزيلينسكي. وفي الأخبار: كتبت رجانا حمية: 6 أعوام على تشريع القنب. طائفية في الحشيشة أيضا. إلى عناوين نداء الوطن. متفجرات الحزب لن تمر، وعين دولية على جدية التحقيقات. شاحنة الكحال إلى متفجرات ظهر البيدر، هل يحضر الحزب عمليات اغتيال جديدة؟
ترامب يطوي إرث الحظر الجوي على بيروت ويمهد لمرحلة جديدة بين لبنان والولايات المتحدة. بين النصوص وجرارات الميدان، عودة قطار إتلاف الحشيش إلى البقاع. لجنة الأساتذة المتعاقدين في اللبنانية نحمل وزيرة التربية مسؤولية استمرار الإضراب. سمير جعجع: شرحنا الظهر البيدر الأخضر منذ سنوات ولا نقبل بتوقيف صغار المتورطين. الرئيس نواف سلام: أجدد تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه اعتداءات الحوثي. العودة إلى اتفاقات إسلام أباد تجنب المنطقة الخراب الكامل. وزير المال إلى بانكوك لاستكمال مفاوضات صندوق النقد والبنك الدولي. تقارير استخباراتية أوروبية: مخطط إيراني لاستهداف عون وسلام بمتفجرات ظهر البيدر. وزير العدل: التحقيق في المتفجرات المضبوطة سيستكمل حتى النهاية. الرئيس عون يدين الاعتداءات على مطار الرياض. أمن السعودية من أمن المنطقة.

شهر على إضراب سجناء رومي، وصل السل ولم يصل العفو. نرقص إلى عمان للمشاركة في مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات. الإمارات تميت لفام عن مخطط فلاي دبي. الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات. الانتخابات ضحية الانقسام والحرب. الحوثيون يبتزون الرياض بدماء المسافرين وتعرض للمطارات المدنية. ترامب قد نشارك في الضربات السعودية ضد الحوثيين وسنتخذ قرارا قريبا. كوشنر قد يزوران موسكو خلال أسبوعين، والوفد الأوكراني يغادر ميامي. واشنطن طلبت من إسرائيل ضرب إيران بشكل منفرد، ونتنياهو لم يحسم موقفه. الشرطة الفرنسية تحت المجهر مع تزايد الإصابات في احتجاجات الطلاب.

وفي نداء الوطن كاتب رامي نعيم: حزب الله إرهابي أمريكيا، فمتى يصبح كذلك لبنانيا؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: اعتراض وتدمير كروز وباليستي في الرياض. السعودية ومصر وباكستان وتركيا يدينون الهجمات الآثمة على مطار الملك خالد. تصعيد في هرمز وطهران تتمسك بشروطها. سانت كوم تستهدف سفينة تجارية حاولت خرق الحصار. ترامب يعلن هدنة طاقة بين موسكو وكييف. مناصب الطردية تثقل حكومة بغداد. عبد العزيز بن سلمان: الرياض ستبقى عاصمة أمن الطاقة. تضامن واسع مع السعودية بعد الاعتداءات الحوثية على المطارات المدنية، والتحالف يتوعد بالرد. إيران تعزز انتشار قواتها، والجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق الحصار. لبنان يتشدد بملاحقة أسلحة الحزب من سوريا وفي الداخل، وآخرها نقل نصف طن متفجرات، والتحقيقات تتقصى هوية المتورطين. تستعد للرد على اتفاق الديزل بين أمريكا وروسيا بعدما عدته صدمة. بولندا تشتبه بمخطط لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع. الرياض تطلق أسبوع الطاقة اليوم باجتماع وزاري لبحث أمن الإمدادات واستقرار الأسواق. إسرائيل هددت بريطانيا بمقاطعة استخبارية بعد أزمة قنصلية القدس. فيصل بن فرحان وعراقجي يبحثان التصعيد في المنطقة. ماذا نعرف عن كاتي زكريا المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض؟ الليبية مساعا إفريقية للدفع بملف إصلاح مجلس الأمن. الحرب والتضخم يخنقان الأسواق في إيران، والتجار يكافحون للبقاء. الهجمات الإلكترونية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أخطر تهديد وشيك. منتدى الطاقة الدولي يؤكد أولوية أمن الإمدادات ويرحب بعودة الولايات المتحدة. كاتبة كندية تفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2026. بث إعدام منفذ مجزرة فورت هود يشق صفوف الجمهوريين. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بمرور نصف قرن على تأسيسه. استثمارات ناجحة تظهر وجها مشرقا للوجود السوداني في مصر.

تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. وفي الشرق الأوسط، كتب غسان شربل: جريمة المطار، انفجار الدور بلاعبه. وكتب نبيل عمر عن الانتخابات الفلسطينية: تأجيل أم إلغاء؟

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. فارق القائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل عن إمكان إعادة الخدمة الإلزامية في الجيش إلى العمل موجة رفض عبر وسائل التواصل باعتبارها مضيعة للوقت، في حين أن الشباب يحتاجون إلى كل يوم للعمل فيه وتدبر أمور معيشتهم، ولأن الخدمة العسكرية سابقا لم تنجح في بناء نسيج وطني كما يراد لها. بالأمس خلال مشاركة قائد الجيش بالسباق اللي نظمته المؤسسة العسكرية صرح هذا التصريح لك احتمال كبير عودة الخدمة الإلزامية. هذا التصريح لاقى كثير من الاعتراض من الجيل الشاب بحكم أن التجربة السابقة لم تنتج أي لحمة وطنية، بالعكس زادت من التفرقة، وبحكم أنه الناس بحاجة بهاليوم لحتى تشتغل عدة شغلات أساسا لحتى تعيش. بالنهاية هو اقتراح يعني بيقطع صرنا سامعين فيه كذا مرة، إنما تنفيذه صعب جدا. مع توقيف شحنة المواد المتفجرة على طريق ظهر البيدر عاد إلى التداول خبر إقدام مجهولين على تكسير 18 كاميرا مراقبة على أوتوستراد زحل بعلبك قبل أشهر، بعد عما عمد صاحبها إلى تركيبها في محيط أملاكه وسجلت آنذاك ضد مجهول. كذلك تكسير أو تعطيل كاميرات على الطريق بين شتورة وسعد نايل وربط ذلك بنقل الأسلحة والمتفجرات. طبعا رح نتوقف عند الحادثة مطولا بالقسم الثاني بكثير من المعلومات الجديدة، إنما فعلا رجعنا على نفس رجل الأعمال يلي ركب كاميرات مراقبة على أوتوستراد زحل بعلبك، وأجوا مجهولين معلومين لهني طبعا تابعين للميليشيا كسروا تلك الكاميرات، وما تجرأت القوى الأمنية والقضاء على أن يفتح تحقيق جدي بهيدا الموضوع. لافتة جدا حركة الإقبال على شراء الكتب في اليومين الأولين لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها المواطن اللبناني، خصوصا مع بداية العام الدراسي وموسم الشتاء. جيد والله إذا بعد في ناسك بتنزل بتزور المعرض وبتشتري كمان كتب، والله ما في أحلى من القراءة والثقافة. أسرار جريدة الجمهورية. تعثرت مساعي رفع سن التقاعد للمدراء العامين إلى عمر 68 سنة أسوة بالسلك القضائي، وذلك تجنبا لتفشي هذه الظاهرة في مختلف الإدارات العامة لتشمل بقية السلاسل الإدارية. والله كانوا ناويين إسا يرفعوا سن التقاعد ل 68. أول شيء نطفوا هيدا السلك من الإدارة العامة يلي فيه 3 أرباع الموظفين ما بيداوموا، وبعدين فكروا كيف كنت زيدوا معاشيتهم ترفعوا سن التقاعد. أنا ما أول شيء بدي حملة تطهير.

نقل عن الأهالي في بعض القرى الحدودية تزايد مخاوفهم من تداعيات مغادرة اليونيفل ودعوات إلى الدولة بتأمين الحماية والدعم، لا سيما أن القوات الدولية تشكل ضمانة أساسية لحركة التنقل اليومية، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية. هلأ صاروا الأهالي بيعرفوا قيمة قوات اليونيفل من ناحية توفير فرص العمل والمساعدات للبلديات؟ هلأ صاروا بيعرفوا قيمتها بعد ما كانوا ليل نهار يعتدوا عليها؟

يتجاوز التخوف لدى سكان المناطق الجبلية في ملف المازوت ارتفاع الأسعار إلى نوعية المادة المطروحة في الأسواق وسط شكاوى من تدني جوداتها وضعف قدرتها على الاشتعال، بما يفرض استهلاك كمية أكبر للتدفئة ويضاعف الأعباء على المواطنين. لا معقول عنا نحن المازوت مغشوش؟ لا لا لا لا لا، مافيات المازوت والمحروقات ما بتعمل الحركة نهائيا. هيدي اتهامات باطلة لتشويه صورة المافيا. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تتداول أوساط مطلعة معلومات عن تدهور كبير في الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي، فيما تشير مصادر متابعة لملفه إلى أنه يخضع لحراسة أمنية مشددة، ما يرجح كافة التكتم والغموض على الملف الصحي. كما علم أن سليمي لا يزال حتى الساعة موقوفا في مستشفى ظهر الباشا حيث لا يزال يخضع للعلاج. كانت سرت شائعات باليومين الماضيين عن وفاة رياض سليمي، إنما تم نفيها وقالوا لك أنه بصحته متدهورة. سلمتوا سلمتوا، ما ناوي تفتح ملف خزنة المعلومات اللي عندك قبل ما تغادر؟ علم من مصادر متابعة لقضية اعتكاف وزير الطاقة والمياه أن الامتعاض بدأ يتفاقم، لا سيما بعد أن تبين له أن حل المشكلة يمكن أن يكون من داخل الموازنة وبهندسة حكيمة وليس من الاحتياطي، وأضاف أن الموضوع بحاجة إلى قرار من رئيس الحكومة وليس فقط بيد وزير المال. بعد ما تكف وزير الطاقة ناطر حل المشكلة من عند الحكومة وألا يهدد بالاستقالة التامة، يبدو الأسبوع رح بيكون حاسم بهذه النقطة تحديدا. رصد لبنان فايلز موجة من السخرية طالت قطار البربر السياحي في انتقادات تعكس عقلية هدامة اعتادت الاستهزاء بكل مبادرة إيجابية، فما يقوم به المدير العام لمصلحة سكك الحديد خطوة رائدة تستحق الإشادة والدعم، إذ يعيد الأمل بإحيائها في لبنان ولو على خط قصير. والمؤسف أن بعض ضعفاء النفوس يفضلون السخرية من إنجاز الآخرين بدل تشجيعهم. والله موجة سخرية كبيرة يعني اجتاحت مواقع التواصل على هذا القطار، قطار البربارة السياحي، رغم انه كان معروف انه هو خطوة هيك رمزية فقط لمجرد انه يابا نحن عم نجهز موضوع القطارات، انما نال رصيد هائل من السخرية كعادة اللبناني. هاي ما انتو كمان عملتوا احتفال طويل عريض، انتو بتجيبوا لحالكم السخري، ما انتو عملتوا احتفال ونقل مباشر وكذا، الناس افتكرت عن جد عنا صار ترين، طلع الترين اللي عمل الاحتفال. الى اسرار نداء الوطن. تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس مجلس النواب والحزب على خلفية ملفات إدارية ومالية أبرزها رفض مؤسسات رسمية يؤثر فيها بري طلبات توظيف قدمها الحزب بصورة متكررة، وصل بعضها إلى حد الانتقاد العلني، ويضاف إلى ذلك عدم تجاوب وزارة المال مع طلبات ترخيص منصات مالية لرجال أعمال يدورون في فلك الميليشيا. سيدي الله يدب البلا ويبعد المصلحين ان شاء الله، هني ما بيوفروا حدا من انتقاداتهم، يعني جماعة ليل نهار شتائم ومسبات جهاد البزاء.

تتحدث مصادر قضائية عن تحولات لافتة في مقاربة عدد من الملفات التي بقيت سابقا خارج دائرة المتابعة الجدية قبل أن تشهد في هذه الفترة زخما متزايدا، ولا سيما القضايا المرتبطة بالحزب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتلفت إلى تراجع قدرة بعض المحامين المحسوبين على الميليشيا في التأثير في مسار التحقيقات والضغط على القضاة. هلأ لا ننكر أنه في بعض الجرأة عم تصير بالموضوع القضائي، بس يعني محدودة جدا. لا، بعدنا كتير بحاجة لتطهير القضاء من هذا الخوف المستشري من العصابة المسلحة.

التقلبات في أسعار المواد الغذائية عالميا وإن سجلت ارتفاعات ملحوظة تبقى ضمن المعادلات الطبيعية بحسب المعنيين بالقطاع، ولا تعني بالضرورة نشوء أزمة غذائية أو انعكاسها حكما بارتفاع مماثل في الأسعار في لبنان. جد عم تحكوا ما ماشي فيه في ارتفاع للأسعار أبدا؟ يا رجل إذا بتفوت الصبح بتشتري شغلة بعد الظهر بتلاقيها رجعت غلية. عايشين معنا أنتوا ولا عايشين بكوكب آخر؟ أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. يتحدث محللون في الصحافة الإسرائيلية عن عدد قتل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ وقف النار في حزيران، ويقولون أن العدد الرسمي بلغ 17 عسكريا، وقد يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك فيما لا يعلن حزب تبني عمليات، وهي حصيلة يمكن اعتبارها كلها قتل اشتباكات، وتراجعت معها توقعات التوسع نحو معاقل الحزب. ويستخلص المحللون أن نزع سلاح المكاومة الذي كان عنوان اتفاق إسرائيل مع الحكومة اللبنانية برعاية أمريكية أصبح مأزقا على الطرفين. شو خاص تصدب مرحبا؟ شو خاص عدد القتلى باتفاق الإطار حشيش. هلأ عم تعدوا عدد القتلى 17 إذا كيد يعني الرقم مزبوط. طب نحن عدد قتلانا قديه من وقت لهلأ؟ صحيح نحن ما قالوا نقيمة. نحن دايما آخر همنا الإنسان وحياته وروحه وناسه وأهله وعرضه، وبعد كلها خسائر جانبية تكتيكية، مجرد خلل تكتيكي بسيط. بعدين هاي يعني بنرجع منجيب بديلهم بالليل، هاي دي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 250.

بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارج. يا صباح الورد للجميع مع عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين.

مرة مع مطلع الأسبوع بحلقة بداية الأسبوع بيكون عنا دائما رصد لأبرز المواضيع والعناوين، سواء التي حدثت خلال اليومين الماضيين أو سواء التي نتحضر لها هذا الأسبوع. إنما اليوم بما أنه الأحداث جسام وبما أنه مفترض ننسى كل العناوين ونركز على عنوان واحد ينقسم إلى شقين، هذا ما بنيت عليه الحلقة اليوم، ما بين الاعتداءات المتنقلة، ما بين إرهاب الدولة المتنقل الذي يمارس في بلادنا العربية، سواء من ناحية الاعتداءات الحوثية على المطارات السعودية وعدد الكبير من الضحايا الذي سقط نتيجة هذه الاعتداءات على طريق القدس طبعا، وما بين شاحنة ظهر البيدر التي تم ضبطها بالصدفة والتي كانت محملة بكثير من المتفجرات تحضيرا لعمليات اغتيال جديدة تمارسها ميليشيا إيران في لبنان. متفجرات ظهر البيدر إلى اعتداءات الحشاشين الحوثيين، ينضح محور الحشاشين والممانعة بما فيه من إرهاب وخراب، وتتكشف مجددا تداعيات هذه المنظومة على أمن وسلامة المنطقة ولبنان خاصة. يجوز البعض يقول لك انه لك والله العناوين المعيشية مهمة، طبعا العناوين المعيشية هي اساسية، بس بدك تضل عايش بالاول لحتى تاكل وتشرب وتروح على المدرسة وتروح على المستشفى وتمارس حياتك الطبيعية. هودي جماعة ما بدهم اياك تضل عايش، جماعة يعشقون الخراب والدم ولا يعرفون غير ممارسات الارهاب في كل نفس يتنفسونه. فإن كان هناك من أعمال القلب، أعمال البصر، أعمال البصيرة، إن كان هناك من مضلل لا زال يعتنق شعارات الموت لأمريكا وهو يرى الموت المتنقل في دولنا العربية، إما أن يتنتقل إلى مرحلة الوعي وإما أن يذهب مخفورا إلى الجحيم.

لا عادي يهم مين اساسا من الاول ما بيهم مين بيزعل ومين بيرضى، بس يعني حتى لو كان الواحد يحسس ندفع على كلماته بعتقد وصلنا لمرحله ما عاد فيها الواحد ممكن انه يتردد لحظه واحده بقول الامور كما هي وتسميه الامور باسمائها مع كل هالصوره الواضحه يلي صارت عم ترسم ببلادنا العربيه من اعتداءات ايران وميليشياتها، سواء من ناحيه المتفجرات، من ناحيه الاعتداءات على المطارات، من ناحيه ضرب ناقلات النفط، من ناحيه الخطف، من ناحيه الابتزاز والتهديد، إنه إرهاب الدولة حرفيا. إذا حدا عم يسأل شو يعني إرهاب الدولة يطلع صوب جمهورية الملالي الإرهابية ويشوف تصرفاتها مع كل جيرانها ومحيطها وأذرعها الإرهابية المنتشرة بعناوين المقاومة وهي عناوين تضليلية داخل بلادنا والتي عافت خرابا وفسادا وإجراما طيلة السنوات الماضية، وبدل أن تلجأ إلى التوبة تلجأ إلى العودة إلى نفس الطريق الإرهابي الذي سلكته سابقا من أجل قلب الطاولة كما يفكرون بفكرهم التحشيشي. من خلال حلقة اليوم طبعا رح نجول ما بين الاعتداءات اللي صرتوا بتعرفوها وعارفين ضحاياها وعم تعيشوا مأساتهم، ما بين ردات الفعل وتحديدا من العربي المتأيرن عبيد القضية الذين يبررون تلك الاعتداءات لا بل يصفقون لها بينما يذرفون دموع التماسيح على ضحايا فلسطين وغزة وجنوب لبنان. هناك ضحية بسمنة وضحية بزيت، هناك ضحية معلش ما بيأثر إذا راحت على طريق الجودز، وهناك ضحايا لا لازم نبكي ونتاجر بدمائهم. هودي تحديدا أصحاب الفكر الضال المنحرف، أصحاب الفكر الشيطاني، هودي بحد ذاتهم عنوان عريض رح يبقى مستمر معنا مبارح واليوم وبكرة، لأنه سرطان الأمة بكل معنى الكلمة. وبالطبع رح بيكون أنا محطة تفصيلية بمعلومات جديدة عن شاحنة الغدر التي تم ضبطها وهي واحدة من شاحنات عديدة شيء ضبط وما تم الإعلان عنه وشيء قطع، كلها عم تتجهز لمرحلة تفجير، مرحلة اغتيالات والتحذيرات الأوروبية من هذه المرحلة التي وصلت رسميا إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بلبنان. شو أوضاع الشاحنة؟ كيف ضبطت بالصدفة؟ شو كانت محملة؟ وأين موقف الدولة اللبنانية الصارم سواء من هذه الشاحنة أو من هذه الميليشيا الإرهابية أو سواء من الاعتداءات اللي عم تصير على الدول العربية؟ أين موقف الحكومة الحاسم الذي لم يظهر لغاية الآن؟ معلش يعني مع احترامنا لكل العناوين الباقية أنا برأيي هودي العنوانين هن الأهم وهن الأبرز، مثل ما قلت لك العناوين المعيشية، الغلاء للمحروقات، كله تمام، كله عم نحكي فيه أساسا مرارا وتكرارا، بس أول شيء يعني يبدو في ناس ما بدون هيك الدل عايش من الأساس لحتى تأكل وتشرب. لماذا؟ لأنهم اعتادوا القتل، اعتادوا الإجرام، اعتادوا الإرهاب، اعتادوا المخدرات، اعتادوا ممارسة كافة أنواع الفحش والفحشاء. سنجول في الفقرات القادمة بهل عنوانين تحديدا والعناوين المتفرعة منهم حتى ما قال اليوم، بالإضافة لفقرة السوشيال ميديا بالختام.

إن كان كل ما يشاهده المرء أمام أعينه من اعتداءات إجرامية موصوفة، من تحضيرات لاعتداءات أخرى، إن كان كل هذه المشاهد وكل هذه العناوين وكل هذه التفاصيل لم تغير في قرينته شيئا ولم تزيل الغشاوة الموضوعة أمام عينيه، فهو بحاجة حقا إلى مستشفى مجانين.

خلال يومين ونتيجة اعتداءات متتالية نفذتها، لا ليست إسرائيل من نفذتها، نفذتها ميليشيا الحوثي الإيرانية الحشاشين الحوثيين على المطارات المدنية السعودية من مطار الرياض إلى المطارات الأخرى. كانت الحصيلة النهائية لغاية اليوم 20 ضحية بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. 20 ضحية ينتمون إلى جنسيات عديدة، بيناتهم الفلسطيني والسوري والمضيف المصري والمفتي لبنغلاديش وعدد من العمال البنغلاديش والباكستانيين، بالإضافة للطيار سعودي وأعداد أخرى من الضحايا يلي بلغوا 20 لغاية الآن، ومعظما كانوا من يحضرون أنفسهم غير العمال لأداء العمرة أو منتهين من قضاء العمرة وعم يحضروا حاله للذهاب إلى بلادهم، لحتى تفاجئهم الصواريخ الممانعة المقاومة لأصحاب شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل بضرب الدول العربية كالمعتاد. صواريخ باليستية بدقة عالية جدا لم نجدها أبدا حينما ضربت على إسرائيل، ودلت 3-4 أيام لحتى وصلت، لم تسقط ضحية إسرائيلية ولا حتى فطيسة واحدة، بينما ولم تكن دقيقة أساسا، بينما هنا كانت بمنتهى الدقة. لا، لأنه هذا العدو الحقيقي، هيدا العدو الأصلي، العدو الأصلي لإيران والأيرني وجميع من يدورون في فلكهم، ألا لعنة الله عليهم، تبت أيديهم من فوق لتحت. إذا في حدا بعد عنده هيك أي نوع من أنواع الضلال، أي نوع من نوع الغشاوة، فرجاء يغسل وجهه، يفك عنا، يلي بده ينزعج، يلي بده ينمغس، أطيع اللي تقطعكم من هون وريح لكم. تبت إيدين إيران واللي مع إيران، ولعنهم الله هم وداعميهم في السر والعلن. وأي هو شوف، نحن دايما عاملين شعارنا أنه عنا عدوين، في ناس مصرة أنه عنا عدو واحد، ما بتشوف إلا جرائم عدو واحد. طبعا هيدي الجريمة هي ذاتها لو نفذتها إسرائيل، خود على نواح، وخود على بكاء، وخود على لطم، وخود على جعير وشعارات وفيديوهات وكذا، العدو الإسرائيلي. بينما لما بتنفذها إيران وميليشياتها وأذرعها، هذا شيء طبيعي على طريق القدس يا رجل، هذا كرمال القضية، نحن لازم نتحمل. خلص هذا الحشاش الحوثي ما رفع علم فلسطين، فبحلو يقتل وين ما بده ويضرب وين ما بده، يعني حتى لو كانوا معتمرين، حتى لو كانوا عاملين، حتى لو كانت مضيف الطيران، عادي جدا. أو دي بالنهاية معلش مجرد أرقام، ولحتى يعني وصل لك اياها من الاول، واساسا قايل لك اياها الاسبوع الماضي وقايل لك اياها لك انت تحديدا، قايل لك تثبت هذه الايام دايما انه انجس واوسخ كائن بشري خلقته ارحام الامهات، امهات الامه بهالدنيا، هو العربي المتأيرن او عبيد القضيه، اثنيناتهم مثل بعض، يعني انجس ما انجبت الارحام على الاطلاق، مستعدين لتبرير كافة أنواع الجرائم إذا أتت من الجانب الإيراني تحت حجج واهية وتحت فرائع لا يصدقها أي عاقل، ومستعدين دايما لحتى يركبوا الأفلام والروايات كرمال ينقلوا فقط أن لنا عدو واحد. كلا يا صديقي، لنا عدوين لغاية الآن، والعدو الأول هو العدو الإيراني. مش عاجبك؟ ضق راسك بالحيط، شراب من البحر، انتحر، شوف شو بدك تعمل. نحن جماعة مؤمنين تماما بكل الممارسات اللي عم نشوفها، وكنا عم نخبركم اياها بنوع من اللايت، يعني لا هلا دغري مباشر. هاي عنا عدوان، عدونا الاول جمهورية الملالي الرهابية وأذرعة وكل من ينتمي لها، واذا بعد عندك اي اعتراض، شوف لك اي حيط عندك بالبيت خبوط راسك فيه، بالشغل، بالسيارة، على الطريق. هودي إخوان الصدق ما كان يخبرنا أبو عبيدة، هودي جند الشام اللي كان يخبرنا عنه السنوار، هودهم، هودي اللي عم تشوفون هلأ عم يضربوا المقدسات ومكة والمدينة والمطارات، كلها ضربات دقيقة، بينما الصواريخ على إسرائيل أما بطيئة دو بتوصل، ما بتوصل، منبلغهم عنها قبل 3-4 أيام، نسمح للسفن الأمريكية والإسرائيلية بالمرور بشكل عادي جدا، 100 أهلا وسهلا فيكن، المهم تقربوا صوبنا، بينما نحن بس عنا عدو السفن السعودية.
شوف من النكت البايخة، شوف النكت البايخة لحتى تشوف هذا الراس تبع الفكر الضال المنحرف. هودي جماعة عبيد القضية بيرح على عميلة كيك مزاء. أنا بحياتي ما شفت واحد بيحتفل بإيبته إلا جماعتنا عاملين المظاهر هون بمدينة طرابلس، قعدوا يدعوا لألا ونازدين كاميرات أكثر من العالم الموجودة والتليفونات اللي عم تصور أنه يابا احتفالا بالانتصار العظيم بطوفان الأقصى وتنديدا بتدنيس العدو الغاشم لمقدسات المسلمين في الأقصى. هودي هن زيتون هالرؤوس الفاضية المربعة، هودي يلي بزقفوا للصواريخ الإيرانية اللي عم تنزل على المقدسات الإسلامية الحقيقية بمكة والمدينة. في جنون أكتر من هيك؟ طبعا أكيد بده يكتروا الكاميرات كرمال يصوروا ويبعتوا للي مشغلينه كرمال يقبضوا عليهم. ما هيدا هو الهدف. لك شوف كراك شو بتعمل المظاهر شو قيمتها؟ يعني بعمرك شفت حدا بيحتفل بإيبته؟ بعمرك شفت حدا بيحتفل بالنكبة اللي عايشة؟ هي نعم جماعتنا ليه بدهم يسووا انتصار؟ أي انتصار؟ نحن بدنا نسوي أنه هيدا انتصار وهيدا كان عمل بطولي، لأنه مش راح يعترفوا بالغلط بحياتهم. أصحاب الفكر المنحرف، أصحاب إخوان الضلال، إخوان التدليس، هودي مستحيل يعترفوا بيوم بغلطهم، لأنه بتضرب كل سرديتهم بما أنه هني بيعتبروا حالهم المصطفين من بين الناس والذين دائما يأخذون الأوامر من رب العالمين مباشرة ولا يديرون آذانهم لهؤلاء البشر الحوسيلة. احنا كلنا عنا يوم عندهم يانا مجرد هيك حسين ارقام قالنا اي قيمة، بس المنتمين لقالوا هن المسلمين الحيين بما تبقى كله كف عادي، واذا ميت 20 يعني هلا وقصة يموت 20 غير وين المشكلة؟ خلق الحوسي ما نور رفع علم فلسطين ما قالك انا بدعم غزة عادي جدا بيقدر يعمل اللي بده اياه. بس نحن الجرائم بس اللي بتعملها اسرائيل هيدي جرائم مدينة. ناس عم بيان الله عامي عقلوبهم، الله عامي على بصيرتهم، عملوا وثن أخطر إله عبد من دون الله، عملوا وثن وقاعدين عم يعبدوا بس ما في شغلة عم بيبرروا جرائم كل واحد فقط قال أنه أنا معكم ولو بالكلمة، ولو كانت ممثل الدعارة، ولو كان تجر مخدرات، ولو كان برقبته جبينة عادي جدا ما قال مغفور لألك. إخوان الصدق، جند اليمن، جند الشام، جيش أبو شحاطك، جند الشام أو جند اليمن يلي عم يضربوا. نحن ضد تدنيس مقدسات المسلمين من قبل العدو الإسرائيلي، بس معلش تدنس من جانب إيران وجماعتها وميليشياتها وأزرعها الإرهابية ما بيأثر. بعدين ضرورات تبيح المحظورات. هاي مش هاي وحدة الساحات، هاي وحدة الساحات علينا على الدول العربية. إذا بعدك معمي على قلبك أنا ما زنبي، بس طفل هيدا بزنبك لألك أنت. إذا بعدك مفكر الواحد بيخجل أنه يدعم الدول العربية ضد هذه الاعتداءات الإرهابية أنت معناتها لا تجرؤ على قول الحقيقة. بعده قلبك معمي وقاعد عم تعبد وسن القضية فل عن سمانة. هاي وحدة الساحات، وحدة الساحات ما كانت لضرب إسرائيل، وحدة الساحات الاعتداء على العراق، على لبنان، على سوريا، على اليمن، على السعودية، على دول الخليج، على هيدي وحدة الساحات، هيدي إيران الحقيقية، هيدا المشروع الإيراني اللي إلنا سنين عم نحكيكن عنه، يتمثل بما ترونه اليوم وبما حتسمعوا بالفقرة الجاية واللي عشتوه أساسا فترة الاغتيالات بلبنان. هيدا المشروع الإرهابي لجمهورية الملالي التي زرعت في هذا الشرق من أجل الخراب مثل إسرائيل على أكثر، لأنه نجحت بالتغلغل داخل الدول العربية ونجحت بشراء الزمم ونجحت بغسيل العقول بعبادة

سيدة القضية. يا رجل نحن وصلنا لمرحلة انه حتى لما بتشوف صور عم يحطوا صور هالشباب والصبايا اللي توفوا نتيجة الغدر من هذا الحشاش الحوسي والناس بتفوتوا بتضحك عليهم بتحط عليهم صور ضحكة وشو كنتوا عم تعملوا بالمطار. هالقد وصلت قساوة القلوب وغشاوة الأبصار والقلوب، هالقد وصلت المواصيل لنتيجة غسيل العقول، نتيجة التربية لهذا الفكر الضال المنحرف يلي انتشر من وقت بدء الإخوان بـ 48 ولغاية اليوم. التربية اللي فيها كثير من الحقد، فيها كثير من الحسد، فيها كثير من الجهل، فيها كثير من البغض، فيها كثير من الغضب المصوب بالمكان الخاطئ. ليه؟ لأنه نحن هذا هدفنا، هدفنا نهد هذه الدول لحتى نقعد على تلة. أريد إمارة لو على الحجارة.

عندما كنا نخبر حضراتكم على مدى المواسم السابقة، نحن وغيرنا لما كنا نضيء على كل هذا المشروع العدواني الإيراني المتغلغل في ديارنا، كان البعض يصفه بالمبالغة وأنه لا، أنتوا عم تحيدوا البوصلة عن العدو الحقيقي. العدو الحقيقي بنعرفه، هيدا العدو الحقيقي اليوم، هيدا هو العدو الحقيقي، هيدا العدو يلي يمارس الابتزاز والبلطجي على بلادنا، هيدا العدو يلي ما تارك بلد فات عليه عربي إلا ما خربه، هيدا العدو الحقيقي والأصلي واللي هو أخطر بكتير من واحد أنا بعرفه عدو، بينما هذا يرافع شعار قضية محقة إنما لا يتاجر فيها وبدماء أهله، وللأسف بعض أهله مقتنعين بعد اللي هلأ مغرر بهم ومضللين. انتو بكن تعبدوا قضية، روحوا عبدوها، بكن تعبدوا إسا هذا شأنكم. نحن بنعبد رب العالمين وبنعرف شو الدور المواجب منقوم فيه، وبنعرف تماما أننا نعتز بهذا العمق العربي، ونعرف تماما أين المقدسات التي يجب أن ندافع عنها. شايلكم بعض التغريدات من أصحاب هالفكر المنحرف، هيدا أصحاب العقول المريضة الحقود الحسودة، بالفقرة الأخيرة لحتى تشوفوا ردات فعلهم، كمية الشماتة، كمية الفرحة، كمية الاحتفالات اللي صارت بالصواريخ أكتر بكتير مما لو كانت نزلت الصواريخ على إسرائيل. لا، نتيجة تربية الحقد والحسد والبغض، نتيجة المرض الذي زرع في عقولهم من زمان وجاي أجيال وراء أجيال من أصحاب الفكر الضال المنحرف، من تجار الدم والدين، من الإسلامجية. لذلك قولا واحدا، ما في داعي إسا لحتى نعرف أكثر، لحتى نعرف مين عدونا، ما حدا يجي يتفلسف على سمانة، عارفين مين عدونا الحقيقي. عنا عدوين، أنتم مصرين وعنا عدو واحد، طيب أوكي استفلوا، نحن عنا عدوين وعنا الأولوية حاليا لهذا العدو، جمهورية الملالي الإرهابية وكل أذرعة، ألا لعنة الله على تجار الدم والدين، ألا قاتل الله كل هؤلاء أصحاب الفكر الضال المنحرف الذين يبيحون استباحة دماء مسلمين وعرب أبرياء بينما يحرمون دماء أخرى، وكأن هناك تفرقة بين الدماء، وكأن هناك مدينة أغلى من الأخرى، وكأن هناك روح أغلى من روح تروح روح. تبت إيدين إيران والأيارن اللي مع إيران، أحقر وأنجس ما أنجبت أمهات الأمة هو هذا العربي المتأيرن، عابد للقضية، عبيد مستغربين كيف ممكن هودي يكونوا بعد متواجدين بيناتنا.

نحن ضد تدنيس المقدسات الإسلامية بالأقصى ومنعمل مظاهرات ومنلم عليها علم ونقبض عليها مصاري. بس معلش ما بيأثر إذا تم تدنيس المقدسات الأساسية الكعبة مشرفة، بس شغلات عابرة يعني. في نفاق أكتر من هيك نفاق، في ضلال أكتر من هيك ضلال. إخوان الضلال، قالك إخوان الصدق، جند اليمن، جند السام، هذا في ضلال وتدليس وكذب وحقارة أكتر من هيك؟ ما بعتقد في أحقر وأنجس من هيك بعد.

أحاديث وسيناريوهات وروايات عديدة تم نشرها بالإعلام اللبناني وحتى الإعلام العربي عن الشاحنة التي تمت مصادرتها من ظهر البيدر وكانت متجهة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي كانت محملة بالمتفجرات والسي4 والعبوات عبوات الاغتيال. بعتقد سمعتوا كتير عن هالروايات، شاهدتم كثير من التقارير التي تتحدث عن معلومات مسربة من التحقيقات، إنما لحتى نعطيكم هيك زبدة الكلام، قبل كل شيء الشاحنة تم اكتشافها بالصدفة. الشاحنة هي فان من ماركة بعتقد دوج، وهي كانت متجهة من البقاع نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، تم اكتشافها بالصدفة. هيدي كل الروايات تبيت انه حاجز فتش والعسكري رفض انه يسمع النصائح وما رد على التليفون، كلها روايات من اجل تبييض سمعة الامن اللبناني. الشاحنة تم اكتشافها بالصدفة، ومثلها مثل شاحنة الكحالة اذا بتتذكروا، شاحنة عملت حادث، كانت مرأة صبية بالامن اللبناني دركية وكتر خيرها، يعني هي شكت بهلا الحمولة الزائدة وهي اللي ابلغت بعدين الامن اللبناني والمعلومات لحتى اجوا وصادروها، وبدأت التحقيقات من الشرطة العسكرية مع المفوض الحكومي للمحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، يلي تعرض لكثير من الضغوطات لحتى يطنش عن الموضوع وأبى. هيدي معلومة مزبوطة. الشاحنة كانت تضم مش 500 كيلو، لا 800 كان فيها 800 ومنعدد لكم يوم كمان. بالتفصيل وبمعلومات من التحقيق، شو كانت محملة هيدي الشاحنة؟ سموها شاحنة ظهر البيدر، معلومة تم يعني مصادرتها هوني. 14 شوال من مادة التي ان تي بوزن 562 كيلوغرام، 206 كيلوغرام من مادة السي 4 شديدة الانفجار يلي استخدمت سابقا بالاغتيالات، إضافة ل 15 كرتونة من الكرات المعدنية الخردق بوزن 350 كيلوغرام، 5 قوالب معدنية فارغة لحشوات موجهة لعبوات ناسفة يعني، وهذه معطيات من داخل التحقيق. طبعا تتذكروا فترة الاغتيالات بلبنان، العصابة التي أدمنت على الاغتيال وتصفية خصومة من بعد ثورة الأرز واندحار جيش الاحتلال السوري، فهي ذات نفس العبوات اللي كانت تستخدم سابقا بالاغتيالات من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى كافة شهداء ثورة الأرز، هي ذات نفس العبوات تمت مصادرتها. وعلى فكرة مبارح بالليل كمان مديرية المخابرات بالجيش صادرت شاحنة تاني إسا ما تم الإعلان عنك، هاي عم نعلن عنك. هاو شاحنتين هيك من أصل عشرات الشاحنات اللي عم تقطع، وبالصدفة بالصدفة، وهذا بحد ذاته فضيحة، والله العظيم فضيحة. يا اخي معقول كل هالكميات من هالمتفجرات عم طبعا هيدي كلها مشان محاربة اسرائيل، ما هيك كله هذا عم يجي لحتى نحارب اسرائيل وكرمال القضية والتحرير والمقاومة وكل هالشعارات الخرندعية هيدي يلي بعدها في ناس قال مقتنعة فيها. السؤال الطبيعي اللي بينسأل من بعد كل هالكمية المعلومات اللي مثل ما نحن صار معنا خبرة طبيعي السلطة مع خبرة، انتوا وين حضركم؟ يعني ما سمعنا أي موقف من قبل الدولة، أوكي طلعت اعتراضات من بعض رؤساء الأحزاب والنواب وكذا، بس الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة شو ناطرة لحتى تعمل اجتماع عاجل للحكومة لتشوف هذه الشحنة لوين كانت متوجهة؟ شو ناطر مثلا رئيس الجمهورية لحتى يدعي المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع؟ إذا هيك مهمة من نجتمع كرمالة المجلس الأعلى للدفاع، إمتى بيجتمع لكن كرمال شو ويطلع يخبر اللبنانيين؟ شو ناطرين لحتى تاخدوا موقف تقولوا له نحن جاهزين لحمايتكم؟ إذا اللبناني اللي عم يطالب بالدولة شايف دولته هالقد خرطي، شو ناطر منه بعدين؟ أنتوا شو ناطرين؟ شو موقفكم قدام هاللبنانيين؟ شو موقفكم قدام المجتمع الدولي يلي قال مسلم ان انتم قادرين تنزعوا سلاح الميليشيات وانتم ما قادرين تفتحوا تحقيقات بإزالة كاميرات؟ يعني شو ناطرين اسا العالم تطالبكم؟ يعني هيدي بدها نكعه، بدها جرأه، هيدا دوركم. اذا انتم مش قد المسؤوليه قولوا، خي قولوا نحن مش قد المسؤوليه، ما عندنا الجرأه، لا نمتلك الجرأه. حك هيك راسك شوي، يعني خد لك حبة انعاش الذاكرة. بتتذكر من جمعتين ثلاثة كمان تم القاء القبض على الخلية يلي كان فيها ضابط سوري
بمهنة بائع قهوة بعكار، وكانت عم تجيب مسلحين وتدربهم برعاية الميليشيا طبعا للاعتداء بلبنان وسوريا. زيد عندك من قبل بشهر الحادثة اللي صارت باكتشاف كمان فجأة صدفة، كله بالصدفة، اكتشاف الشقة المليئة بسلاح براس النبع. هودي اللي تم اكتشافهم من أصل عشرات الشقة لا بل مئات الشقة من السلاح المتفلت المنتشر. هودي كلهم بعضهم ما بيستاهل موقف حاسم من الدولة بالإعلان عن هذه الميليشيا إنها ممنوعة كلها سياسيا وعلميا وعسكريا؟ ما بيستدعي بقى موقف انه ما معكم اي نوع من انواع الجرأة غير بس بناخذنا كم قرار ومنضبهم بالجارور بعدين ناطرين لتبج باللبناني يعني لترجع موجة الاغتيالات بعدين تحضيرها لمظاهرات معيشية واكب بقلب الطاولة ناطرين لحتى يكتمل السيناريو؟ هل قد انتو جبانات؟ ترافق مع هذا الاكتشاف اللي برجع وبأكد لك يا عزيزي بالصدفة كل هالاكتشافات بالصدفة عم تصير. وين الأمن الاستباقي؟ شو شغلة أجهزة الأمن غير الأمن الاستباقي؟ ولا شغلتها تراقبني أنا شو بقول وتراقب فلان شو بيحكي على تليفونه وتشوف مخالفة عمارة ونيكي؟ وين الأمن الاستباقي إذا ما كل هالأجهزة اللي عندنا ما بتشتغل أمن استباقي؟ خي سكروا روح على البيت. ترافقت هذه الاكتشافات مع التحذيرات اللي تم الإعلان عنها اللي وصلت للسلطة اللبنانية عن موجة اغتيالات جديدة والتحضير بالاسم لاغتيال عون وسلام. يعني برضو كل هذا ما بيستدعي اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع؟ ما بيستدعي موقف من الحكومة؟ لك حتى بالاعتداءات الخارجية اللي عم تصير على السعودية طلعت المواقف فردية، طلع موقف فردي من رئيس الجمهورية، موقف فردي من رئيس الحكومة. لك شو ناطرين؟ انتوا شو ناطرين لحتى تعملوا اجتماع عاجل وتحفروا اي نشاط لهذه الميليشيا الحوثية بلبنان؟ من كم يوم كان جماعتهم عم يتجولوا وزاروا هيدا ماهر حمود بصيدا وعملوا اجتماعات معه. لخي انتوا مع مين واقفين؟ انتوا مين بكن الدول العربية تساعدكن وما قادرين تتجرأوا تاخدوا موقف وتدينوا ميليشيا الحوثي بالاسم؟ بتدينوا الاعتداءات بدون ما تسموها؟ شوفوا احمد ولا شو عامل، شوفوا انتو شو عم تعملوا، كيف بكون تاخدوا دعم اذا انتو بهالطريقة؟ اذا هالقد انتو مترددين لا تمتلكون الجرأة حتى على اتخاذ قرار، حتى على اتخاذ موقف واضح. ما بتستاهل اجتماع للحكومة بعاجل لمجلس الاعلى للدفاع واتخذ قرار بحظر هذه الميليشيا الارهابية على ارض لبنان؟ كل اعلامها موجود بلبنان. كل هالتطورات هاي انتو غايبين عن الوعي. واخر شيء بتقولوا بدنا مين بده يعطيكم دعم؟ دعم اللي يخلع نيكم، مين بده يعطيكم دعم؟ هلا يومين ثلاثة وبينام الموضوع، بالناس بكره بتدخل بقى الاتصالات لأنه ما في تحركات جدية، ما في مواقف جدية، سلطة غايبة عن الوعي، الناس بدها الدولة، الدولة ما بدها دولة، الدولة بعدها محشية بزبائنية الماضي وبعقلية الماضي، مش عم تتحرر، مش عم تعرف انه الظروف تغيرت ولا عم تعرف كيف بدها تحمي نفسها. بكره بنقعد بعد ما تصير لا سمح الله الاغتيالات بنتباكى وبنبكي والتحقيقات اللي ما بتوصل لنتيجة. ليش كل الاغتيالات السابقة التحقيقات وصلت لنتيجة فيها بلبنان؟ لولا المحكمة الدولية ما حدا وصل لنتيجة. الشابين على فكرة اسمهم هيثم أمهز وعلي الكردي، يعني هيثم أمهز والكردي سني من سرايا المقاومة. هذا شو بعده عم يعمل سرايا المقاومة بلبنان؟ هذا مش جناح مفترض حلوا وتحظروه وتكمشوا أي حدا بيقولك أنا سرايا المقاومة؟ ليش أساسا شو كانت شغلتها غير زعرني وبلطجة على العالم؟

طبعا هالتطور الخطير برضو بيعطيك مرة جديدة معلومة، مين العدو الأول لنا؟ مين اللي متربص دايما لتفجيرنا ولا قتلنا؟ مين يلي ما عنده شغل وعمله غير الابتزاز والإجرام والإرهاب والمخدرات والقتل والتفجير؟ هذه جمهورية الملالي وأزرعها، تبت دين إيران والأيرن اللي مع إيران، وأنجس خلق الله العربي المتأيرن.

لا أحسن أحسن الحمد لله على الأسبوع يعني. شكرا على أطمئنانكم. أول الأسبوع الماضي ما كنت مركز معهم بسبب وجع الرأس. لا الأسبوع من بدايته حمين عليهم. من الطبيعي أنه نختار مقال اليوم من المقالات التي كتبت عن الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتأرنة على المملكة العربية السعودية، حماها الله من كل شر. وخاصة من شرور أنجاس المتأرنين العرب. فقلنا خلينا نبدأ الأسبوع بالمقال الأسبوعي لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني غسان شربل، يلي كتب مقال جميل اليوم بالافتتاحية. مقال غسان شربل اليوم بعنوان جريمة المطار، انفجار الدور بلاعبه. يبدأ المقال: لا تحتاج الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق المسافرين في مطار الرياض إلى كثير من البحث والتدقيق ولا إلى رفع البصمات. منفذها كان قد هدد بارتكابها، وهي ليست غريبة عن قاموسه وأسلوبه وتاريخه، وهو أصلا ترسانة تبحث عن فرصة اشتباك لتبرر وجودها ولإقناع مشغليها أنها تستحق ما ينفق عليها. ترسانة استجلبت الحروب المتعددة كأنها لا تعيش إلا وسط مياه الحروب، فهي تدرك بغريزتها أن السلم عدوها الأول وأن الاستقرار لا يفرد لها مكانا. لقد أنشئت هذه الأذرع والميليشيات لمحاربة السلم والاستقرار معا. جاءت الجريمة بعدما خسرت الميليشيا الحوثية قدرتها على الإقامة في مضيق باب المندب. كان من شأن التحكم في المضيق أن يضاعف قيمتها لدى رعاتها. كانت تأمل أن توفر لإيران تعويضا عن الثقوب الواسعة التي أحدثها الجيش الأمريكي في قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. لكن الاندفاع إلى الإقليم من جانب الحوثي كان أشبه بالدور المفخخ الذي ينفجر بلاعبه. نادرا ما يحدث في تاريخ الحروب أن يكون الهدف مطارا مدنيا يغص بالمسافرين. الإقدام على جريمة بهذا الحجم يعكس ذعر المرتكب. كانت الميليشيا تأمل في أن تفرض نفسها عبر الاستيلاء على باب المندب لاعبا لا بد من الاعتراف بوجوده أو دوره، وربما كانت تأمل بنوع من الهدايا في مقابل التطمينات التي وفرتها للشيطان الأكبر والأصغر بأنها لن تستهدف سفنهم. هبت الرياح في اتجاه آخر. ربما تكون الميليشيا قد شعرت بالذعر حين أطلقت الشرعية معركة فجر اليمن وقدمتها في صورة عملية أوسع من استعادة المضيق ومحيطه. رسمت للمعركة هدفا يتمثل في السعي إلى زعزعة دويلة الحوثيين وتقليصها تمهيدا لإسقاطها. يتابع غسان شربل: عامل آخر ربما يكون قد أقلق ميليشيا الحوثي، إنه انكشاف دور الميليشيا أمام المنطقة والعالم. القوى التي كانت تدعو إلى التأني في مواجهاتها وتبحث لها عن أسباب تخفيفية أدركت على نحو قاطع أن الحوثيين أضاعوا متعددين

سدا منيعا أمام أهداف الانقلاب الذي حصل في اليمن وأمام الانقلاب الكبير الذي قادته إيران في الإقليم. ثقل السعودية السياسي والاقتصادي والإقليمي هو الذي حال دون سقوط المنطقة برمتها في قبضة الانقلاب الكبير الذي نجح في تحقيق اختراقات في بعض الخرائط، لكنه فشل في مصادرة قرار الخليج وقرار المنطقة. طبيعة الدور السعودي مناقضة لما يقوم عليه الانقلاب الواسع، فهي قوة استقرار تلتزم مبادئ الشرعية الدولية وتدعو إلى تسوية النزاعات عبر التفاوض، وهي قوة تتصرف بأعلى درجات المسؤولية فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي وتدفق الطاقة وسلامة سلاسل التوريد. لم تسلم السعودية لمطلقي الانقلاب الكبير بحق إعادة صياغة التوازن الإقليمي وفقا لمصالحهم. عارضت برنامج تصديع الحكومات لنقل القرار إلى الميليشيات، تمسكت بدعم الشرعيات في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين، تعاطت إيجابا مع كل جهد بذلته الحكومات العراقية لترميم مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتعاطت بالأسلوب نفسه مع محاولة الدولة اللبنانية استعادة قرار الحرب والسلم وحصر السلاح في يد السلطة الشرعية. وقد تضاعفت أهمية هذا الدور بعد سلسلة الهزات التي ضربت عددا من الدول بعد طوفان السنوار. لا مبالغة في قول إن المنطقة تتجه نحو أسابيع حاسمة، ليس فقط بسبب الانتخابات المقررة في إسرائيل وأمريكا، بل أيضا بسبب غموض الوضع الحاضر في إيران. كانت قراءة الوضع الإيراني أسهل في عهد الخميني، وكانت أسهل أيضا في عهد خامنئي الذي أدار ببراعة لعبة الفتوحات في الإقليم وتحكم في التوازن بين المؤسسات الإيرانية. أما في العهد الثالث عهد مجتبى تبدو القراءة أصعب. لا يزال المرشد الحالي ممتنعا عن الظهور، ما يعطي الانطباع بأن الحرب قابلة للاندلاع في أي لحظة رغم الوساطات. هذا الوضع يطرح سؤالا مهما حول من يصنع القرار في إيران الحالية. هل الكلمة للمرشد ومكتبه أم لجنرالات الحرس الثوري الإيراني؟ هل يشعر الجنرالات بأن خسائر إيران الهائلة من الحصار البحري والخنق الاقتصادي تحتم البحث عن مخرج، أم يرون أن الجولة المقبلة من الحرب حتمية؟ وهل يعتقد الجنرالات أن دور باسشكيان وعراقجي هو ملء الوقت بانتظار المواجهة؟ وهل يعتقدون أن على الأذرع القيام بدورها في الجولة المقبلة بغض النظر عن الصعوبات التي تعيشها دولها بفعل المغامرات السابقة؟ بيختم الكبير غسان شرب المقال: ذهب النظام الإيراني بعيدا في هز دعائم استقرار المنطقة، انتشر فيها وبات محتاجا لمظلة نووية لمنع الانقلاب على انقلابه، وفي هذه النقطة تحديدا انفجر الدور بلاعبه وهاجمت الطائرات الأمريكية المنشآت النووية الإيرانية. كانت المبالغة في التخصيب مجازفة محفوفة بالأخطار تماما كاستيلاء ميليشيا الحوثي على باب المندب وارتكاب جريمة مطار الرياض. هذا ما يحدث حين ينفجر الدور بلاعبه.

طبعا المقال تحليلي جميل لهذه الأذرع التي تنفجر أدوارها كلاعب مجرد لاعب لا قيمة له. أذرع حقيرة تمتهن الإرهاب.

تمتهن الإجرام، تمتهن التفجير، تمتهن دائما إراقة الدماء والعيش على الفوضى والتشويح والبلطجة كما تربت على يد سيدها الإرهاب الأكبر في جمهورية الملالي.

بعض ردات الفعل على الجرائم التي ترتكبها أذرع جمهورية الملالي الإرهابية في البلاد العربية اخترناها لكي نختم بها حلقة اليوم. إنما يا عزيزي وعزيزتي، إذا كنتوا بتعتقدوا أنه فقط الجرائم تقتصر على قصف المطارات وعلى شحنات المتفجرات فأنتوا كمان غلطانين، لأنه كمان بالأمس كانت عم تعلن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية السلطة الشرعية أنه هناك اعتداء إرهابي شنته تلك الميليشيا المتأيرنة الإرهابية على استهداف جامع السعيد وسط مدينة تعز بالصواريخ أثناء وجود المصلين، بانتهاك صارخ لحرمة دور العبادة وتهديد مباشر لحياة المدنيين. هل الاعتداء الإرهابي يلي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا؟ نعم، ضربوا الجامع بالمدينة المحاصرة. إذا ما معك خبر، تعز مدينة محاصرة من ميليشيا الحوثي من سنوات، كيف إسرائيل محاصرة غزة نفس الشيء. إنما بتعرفوا عند العربي المتأيرن وعبيد القضية في حصار بسمنة وحصار بزيت. الحصار الإسرائيلي جريمة، أما الحصار الإيراني فعادي جدا، كيف لما حاصروا جماعة الميليشيا عنا كمان السوريين ببلدينهم ومناطقهم، لما حرمون من الأكل والشرب فحصار، مع هذا حصار حلال في سبيل القضية على طريق القدس.

حتى نروح على بعض المواقف من الشامتين والشتامين ضمن أعضاء الحشاشين. بلش بالدبي مش الدكتور، لأنه مش كل واحد قبل اسمه في حرف دال ممكن يكون دكتور. أحمد عباس ياسين المفترض هو كمان كاتب على جريدة الأخبار، قال لك انكسار مملكة الشر يعني كسر شوكة دول الخليج عموما وانهيارها الأنظمة لا يقل خطورة عما أصاب إسرائيل بالسبع من أكتوبر. لذا فإن تداعياته قد تكون أكبر على المنطقة وأشد تأثيرا. شوف كمية الحقد الموجودة، كمية البلاهة، كمية الحسد، كمية القرف. هلا كان انكسار هالممالك هو خطوة بسبيل التحرير طبعا، يعني طريق القدس تمر من أرض الحرمين معروفة. هيدا الدب يلي حاطط لي دكتور قدام اسمه شايف بانهيار الأوطان العربية خدمة للقضية، مثله مثل كل العرب المتأيرين، وهو عم يأكل قتل ويدعوس كل يوم من إسرائيل. لؤي الخطيب الصحفي السوري كان عم يكتب، قال لك المفارقة المتكررة أنه مطار الرياض مستهدف بل ويسقط فيه شهداء، ومطار بن غوريون آمن مطمئن لا تمتد إليه يد التنظيم الحاكم في إيران ولا أذرعه التي تدعي العداء لإسرائيل وأمريكا. طبعا ما هو حق 100%، مطار بن غوريون آمن من زمان، صفارات الإنذار من أشهر لم تدوي في إسرائيل، تدوي فقط في الدول العربية لأنه هيدا عدونا الحقيقي، هيدا عدو إيران وجماعتها الحقيقي. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. يعني إذا في حدا بيمثل موقف عبيد القضية من الأيارين العرب فبعتقد ولاد نزار ريان، يعني أني أكتر ناس بيعبروا عن هالموقف، منهم بلال نزار ريان يلي كتب عدة تغريدات، منهم قال لك فلسطين خافضة رافعة، من نصرها نصره الله وأعزه، ومن خزلها وقال ليست قضيتي أذله الله، وها هو المصير أمام أعينكم، خزي في الدنيا وعبرة لكل من طغى وتجبر. أيها البوق المتأيرن الخافض والرافع هو رب العالمين، حتى الصفات الربانية عم تعتدوا عليها، صارت غزة فلسطين خافضة ورافعة. بعدين يا حقير المقيم والمتسكع بالأراضي التركية تسرح وتمرح، أنت بدك توزع شهادات بالأخلاق على العالم ومين خزل ومين مخزل، أنت أول واحد هربين، خزل القضية. شفتوا كمية الشماتة؟ هيدا إذا في حدا بيعبر عن المتأيرن العربي الذليل هو بأولاد ريان وأمثاله نكتار. يعني برأيه هالضحايا اللي سقطوا بالمطار وهالضحايا اللي سقطوا بالمسجد اللي قصفوه هودي فقط لأنه ما نصروا فلسطين وغزة، فهودي بيستاهلوا الموت، يعني تعرفوا لا مسلمين ولا عرب ولا أرواح ولا قالوا أي قيمة. إذا بدنا ننظر للعقاب الرباني إنه هذا عقاب رباني، لكن اللي صاير فيكم شو؟ هذا هو العقاب الرباني الحقيقي. بعدين تعال أقول لك ليست قضيتي، ليست قضيتي، دق راسك بالحياة، ليست قضية المسلمين المركزية، قضيتنا الحقيقية التوحيد، قضيتنا الحقيقية العبادة، ليست القضية المركزية، هيدي أكذوبة من أكاذيب الأخوان تم نشرها لحتى يتجروا فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رب العالمين أخذ أمانته كانت فلسطين محتلة ومحررة بعدين عمر بن الخطاب، فلو إلها أي قيمة فعلا بوقتها كان دعا رب أن يحررها. خافضة رافعة يخفضوك عجهنم إن شاء الله أنت وأمثالك.

بعد ما ناخد تغريدة عندك القناص آل سالم كتب قال لك بعض المصريين واقفين مع إيران والحوثي بيقلك لأنه نوقفوا مع غزة وحماس بينما هني سجنوا وأيدوا أعدام محمد مرسي الرئيس بتهمة التخابر مع حماس المصاروي بقى لهم حل. فعلا هي لافتة يعني انه الجماعة سجنوا الرئيس محمد مرسي ومات بسجنه لانه بتهمت على التخابر مع حماس وين هلا عم يزقفوا للصواريخ يلي قتلت مضيفة مصرية مضيفة مصرية شابة لانه قال بتعرف الحوثي قال لك فلسطين وغزة فبحق له. انا شايل كتير تغريدات والله بس ما عم حاول نقي منهم. يعني جمال شعيب العامل بقناة المنار الإرهابية عندنا بلبنان قال لك من لم يربه الزمن يؤدبه اليمن. شفتوا كمية الحقد كمية البشاعة كمية الحقارة كمية السفيلة. منيح لك ان انت عم تربيكم اسرائيل هلا منيح. ناس مهجرين مقطعين موصلين مقتولين بدل ما يتعلموا من تجربتهم يشمتون. واخر شي بقولك ليه العالم ما بتتعاطف معنا؟ ليه العالم بتنبسط لما يقتلوا قادتنا؟ لانكن هالقد مضللين لانكن هالقد حاقدين لانه هالقد انتوا ارهابية بفكرة عقيمة.

معلش خلينا بعد ناخد تغريدة. أمينة أمينة عم عم ولو. طب وين بروح فيهم مريض؟ سايلين بضاعة كتير نحن، أنا تعبين عليهم. شو كمان حكي لنا مع المدير. كمان اللبنانية داليا ديخ اسمها، والله هي بتدوخ يعني، قال لك مستعيرة كلام للقائد الفطيس الخامنئي، قال لك في هذه الحرب سيمرغ أنف آل سعود بالوحل القائد المعظم الإمام الشهيد السيد علي خامنئي، ما ترك لقب بدعشته. لا واضح تماما يعني، شفنا مين اللي تم تصفيته، ده 47 سنة يعول موت لأمريكا قتلوه 47 سنة. نحن أعدائهم يا جماعة، والله ما بكون تفهموا، أنتوا ما بكون تفهموا الجماعة، عملكم يا علنا، والله عملكم يا 100 مرة علنا، بس عنا من بيئتنا من بني جلدتنا ناس هالقد مجسين وهالقد بعده اللي هلأ ضايعين ومضللين. على كل طويلة عرقتك يا دايخ، بدك تدوخي كتير قبل ما توصلي لها. ما في غير أنوفكم التي ستمرغ في التراب، وهذا المشروع إلى زوال إلى نهايته، مش بس إلى مزبلة التاريخ، حتى مزبلة التاريخ ترفض أنه تستقبل ناس بقذارتكم، لأنه أنتوا أوسخ من المزبلة.

هاي حفنة من تغريدات الشماتة من قبل محور الحشاشين بجميع أطيافه الشامتين والمصفقين لكل هذه الاعتداءات التي نتج عنها أرواح بريئة ذهبت ضحايا الاعتداءات الميليشيوية لإيران وجماعتها، بينما يذرفون دموع التماسيح على ضحايا فلسطين وجنوب لبنان بس لأنه قتلتهم إسرائيل. الجريمة هي اللي بتعملها إسرائيل، بس اللي بتعملها إيران معلش هي غلطة صغيرة على طريق القدس.

هلا من العبارات اللي عم تتكرر طبعا بهالصراع الدائر على مواقع التواصل لك عبارة عجبتني والله. الله يبارك فيه اللي كتبها. قال لك ما زال الإنسان مكرم حتى يتبع إيران فيتحول من إنسان إلى دونكي. طبعا هو كتبه بالعربي بس أنا بس بشين احتراما لما سمعكم. فعلا أو الإنسان بيبقى هيك عاقل ومكرم يعني رب العالمين مكرم عن بيئة البشرية بيتحول بحيوان ناطق لما بيصير متعير. بغري بيشيل راسه بيصير بيحطوله راس دونكي. عايد مسيو لبيب. عم تطلع تصريحات هلا من رئيس الحكومة قال لك لن نتهاون بمتابعة التحقيق هذه التصريحات ما بتنصرف يعني مع احترامنا ومحبتنا وتقديرنا لحضرتك ورئيسة الجمهورية إذا ما كان في جلسة اليوم للحكومة سريعا واتخاذ قرارات عاجلة ودعوة مجلس الأعلى للدفاع للاجتماع لحتى تشوفوا لوين كانت رايحة الشاحن وتطلعوا تصارحوا اللبنانية انتوا مش قد المسؤولية انتوا معكم الجرأة انو تاخدوا هيك قرارات إذا ما اليوم أو بكرة صارت بحد أقصى. انت عم تستهون بكمية 800 من المتفجرات عم تتخيل الكميات اللي كانت 5 عبوات كانوا عم يتم تحضيرها يعني 5 اغتيالات. ما بتذكركم هيدي بالسيارة اللي كانت محملة بالمتفجرات اللي قادها ميشيل سماحة وجميل السيد. تلي لن نتهاون هيدا تهاون عدم الاجتماع بحد ذاته هو تهاون. خلصنا بقى ضحك على بقى.

على كل حال مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم التنين بداية الأسبوع من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقيلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. لا أنا كل عمري ما عندي يوم مرحمين يعني مشان الناس اللي عم تعلق, بس اليوم أنا وعدتكم خلاص هاي لمس الأكتاف محاولة اختيار مفرد خلاص هاي ننساها بقى من اليوم ورايح ما عاد في داعي لها, لأنه أساسا كل اللي عم نوصله اليوم سبق وحذرنا منه وقلناكم عن هذا المشروع الخطير وبأنه أخطر من مشروع إسرائيل, بس في ناس راسها مربع شالت راسها وعقلها

وأقل عبارة لطفا يعني هي أنجز خلق الله. هيدا التعبير الحقيقي، أنجز خلق الله هو العربي المتقرب عبيد القديم. هودي الوحيدين يلي مستحيل يكون في أي نقطة تفاهم معهم، هن هودي الشياطين بحد ذاتهم، فكر شيطاني خبيث خليط من الحقد والحسد والجهل والمرض والبغض لا يوصف. سرطان، سرطان بكل معنى الكلمة. قلنا لك ما زال الإنسان مكرم بما كرمه الله حتى يتبع إيران، فيتحول من إنسان إلى دونكي دونكي. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار الذين لا يخشون في قول الحق لومة لائم أو لومة متأير تافه.

0: تريبولي اف ام.
1: صباحكم ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
4: ايه؟
3: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
4: وهيدا يلي بدنا إياه.
3: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
4: سألتي عن الأقساط؟
3: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
5: كلك على بعضك حلو. طولة طولة طولة طولة طولة طولة طولة طولة طولة طولة طولة طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
6: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45-60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي أو الشاورما برجر، كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان، زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

انسى حبك ما عاد فيه العمر صوب القبر.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلا بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون تاون تاون تاون تاون تاون تاون تاون تاون تاون تاون تاون. كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصليه، الماركه يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيويه. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقه، كولكشن حصريه من اهم الاسواق العالميه، مختاره بدرايه وخبره وعنايه، كل قطعه قصه وكل نقشه حكايه. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشاره عزمي مقابل بنك عودي، مواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للفليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: الو حياة.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
3: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
3: ليه عامل عروض؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
3: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
3: بهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيل.

IJK Lebanon Overseas Educational Agency طريقكم إلى جامعات العالم أستراليا كندا إيرلندا بريطانيا نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJK Lebanon Overseas Educational Agency طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة 06-427-102 واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان

أناقل الرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزاف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضياعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من اللقنة الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45-60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One Fajitas. Only Fajita.
1: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش
3: هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع،

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفع الشيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
3: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. IJ Lebanon Overseas Education.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: You're listening to

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
3: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-957-6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص.
1: Your name here. Tripoli FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

وفكرها ان هي الورد احلى الموجودين على الارض. هفرح لو تبطل عند افهمها واكلمها وهي ساكته مش بترد.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

أنسى حبك ما عاد فيه العمر صوب الكبر ما يشاء.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك